تقول كيو برعب تقول برعب تقول كيو ولي كيو برعب تقول برعب تقول كيو.